المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين. باب أذكار السجود. فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كبر وهوى ساجدا، ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض. وقد قدمنا حكم هذه التكبيرة وأنها سنة، لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. فإذا سجد أتى بأذكار السجود وهي كثيرة، فمنها ما رويناه في صحيح مسلم من رواية حذيفة المتقدمة في الركوع في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ البقرة والنساء وآل عمران في الركعة الواحدة: لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا استعاذ. قال: ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وروينا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ما قدمناه في الركوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وروينا في الحديث الصحيح في كتب السنن عن عوف بن مالك ما قدمناه في فضل في فصل الركوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركوعه تطويلا يقول فيه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قال في سجوده مثل ذلك. وروينا في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أي أحدكم فليقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وذلك أدنى. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الحمد لله، kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga ini malam kembali Allah mengumpulkan kita sama-sama niat i'tikaf dalam ini masjid. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah. Dan pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi berbicara tentang babu adhkari sujud, tentang zikir yang dibaca ketika sujud. Fa idza faragha min adhkari al-i'tidal, apabila telah selesai dari zikir i'tidal, kabbar, dia mengucapkan takbir, wa huwa sajida, kemudian dia pun langsung menuju sujud. وَمَدَّ التَّكْبِيرَ إِلَىٰ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ, dan memanjangkan takbirnya sampai meletakkan dahinya itu ke permukaan bumi. Allahu Akbar. Naam. وَقَدْ قَدَّمْنَا حُكْمَ هَذِهِ التَّكْبِيرَ, sudah kita bicarakan hukum ini takbir, bahwasanya sunnah sekira orang meninggalkannya lam tabtul salatuh, kalau ada yang meninggalkan itu takbir, maka salatnya tidak batal dan tidak wajib dan tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Begitu. Artinya ketika orang tidak mengucapkan takbir, langsung setelah i'tidal langsung dia bergegas untuk sujud dan tidak mengucapkan takbir, maka tidak batal salatnya dan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Fa idza sajad, apabila telah sujud, tuma'ninah di dalamnya, ata bi adhkari sujud, hendaknya dia membaca zikir-zikir yang dibaca ketika sujud, dan itu zikirnya banyak. Minha,
di antaranya adalah sebagaimana riwayat Sahih Muslim dari Sayyidina Hudzaifah Al-Mutaqaddimah yang telah terdahulu yang ikut sholat dengan Nabi Muhammad. Kemudian Rasul membaca Al-Baqarah. Dia kira Rasul Baqarahnya cuma 100 ayat. Tahu-taunya tambah lagi 100 ayat. Dikira 200 ayat ruku. Tahu-taunya setelah 200 ayat terus lagi sampai habis surah Al-Baqarah. Dikira setelah Al-Baqarah langsung ruku, ternyata sambung lagi dengan surah An-Nisa. Setelah An-Nisa dikira sudah selesai, ternyata sambung lagi surah Ali Imran. Wah, kata begitulah solat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kaki beliau di malam hari. Dalam tu sunnataman ahyab walama ila anistakat gadama hudurramin warami sallallahu wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Beliaulah yang mengatakan idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif. Kalian apabila jadi imam mengimami orang lain, ringkaskan salatnya, ringankan, jangan terlalu panjang. Rasul salatnya itu qasdan, pas takarannya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Karena di belakang kalian makmum ada orang tua, ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang anak kecil, wadul hajah, dan ada orang yang punya keperluan begitu. Tapi kalau sholat sendirian, falyutawwil ma syaa. Kalau sholat sendirian udah, teh mau panjang bagaimana silahkan begitu. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tidak ada yang paling membahagiakan beliau melainkan salat. Ada salat. Naam. Apabila beliau sujud, fagala subhan rabbiyal a'la, dan sujudnya gariban min qiyamih. Lamanya itu hampir-hampir seperti berdirinya Nabi Muhammad itu sujudnya. Ada lagi riwayat al-Imam Bukhari wa Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, Nabi Muhammad memperbanyak di dalam ruku dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli. Itu semua zikir-zikir sujud warid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendengar ada orang sujud dan rukunya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghafirli, maka dia memakai riwayat yang lain. Begitu. Ada lagi riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah bahwasanya Rasul juga membaca dalam ruku dan sujudnya subuh, kudus, rabbul malaikati waruh.

على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان لا يمدن. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله، tidak henti-hentinya ibunda Nabi kita Muhammad Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ila nihayati tamami hamlih, sampai akhir waktu kehamilan beliau. Falammashtadda biha talqa, ketika datang waktu tersebut. Biizni rabbil khalqa,

0: وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل وأهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما عملناه من الخيرات من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك، دية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من أنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وعلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى روح حجيز الكسي بن رجان حج حليمة بنت عبيد، ثم إلى روح عبد الرحمن بن عندي بن جريد عمران بن جسة عائشة بن عمران عبد المجيد بن عبد المجيد بن تامر بن جريد بن حسن الدين، ثم إلى روح محمد رسول بن سليمان بن حسين، ثم إلى روح مسكي بن سليمان، ثم إلى أرواح من ضاجاهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم، ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا وجميع قرباتنا وجميع أموات المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار، برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. ترى الآن سبحانه تقبل الله منكم.
1: الله أكبر الله أكبر.